كيف في حالك؟ هزيت معك رخيص وغالي، كلام بيناتنا ما وتقال، واليوم ما نخسر كان قدامي، صر العباد تحب المال.